0: قل له ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Kemudian membaca.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kemudian membaca 10 kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Kemudian membaca.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: سبحان الله وبحمده.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Kemudian membaca 10 kali.
0: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.